0: بانجو وي نحن بس أعطي هزمي فديت بدأت كانت الارابيز دالهي وهذا
1: لا
0: إلا اللي شلهن كم تأيي
2: فيولين
0: بانجو كبيرة أليسا سابش نبدأ أنا للدين زرع العرسين تايبوز ميدنايت سان فوق بي إذا أصي تمر بنوتي بها لسا فيوزا جمهورا أتنائي فلودو بانجو كبيرة
3: بانجو

0: بونجو كيف يا ابو السبب هلا بدنا نبدا بالتنسياتانا فليمكين عنا حفنا ليست حفنا بريبارات فوستوم مود كبير كيف لا راكين حيكون لا شوك في الاخر بروجرام اللي عدا شوك كبير
1: شنو
0: عليا شوك عليا
2: ايفا
0: فيجيكين
2: والمومنت
0: مامي مود مامي مود دخلت قلب لي شنو عم نسوي لاميو
1: طلعنا
2: المومنت هي نسيتها لا
0: كان تمام انا ذكرت الدلو في الكروسه بس بونجو كبيره طلعنا

0: عطنا جد سكوتو بوستون دبتي تو كبير انت كونفرساسيون كبيره
1: اكو
0: اللي كانت تستهدل اخر جمعه تروفيتشيني تاعنا عندنا بزون
2: الجبواوي
0: تهرا هافنا قال من اوف نيويورك انا ما ندق السيجلا
1: نستو من كارتا وادا ونا حسب اللي هنسا رهافتي
0: ايوه اي باي انا ما كومش على 10 الروم لا انا انت ويلا
1: نبروفاو بلا

0: تاكل دارلو جاستن تيمبرليك لايك اي لايك يو كميني كميني اكيب سردو اول عشرة دي كانت الاخر واحدة من عندي قال من عنا شو هي قالوا
1: من عنا
2: كهرس لينا او تيت من عندو دا
0: من عنا جاي من عنا وين هناك اون بي بريكفست احنا بحال دايما كنا معكم هذاك منك مني من الخمسة صلى عشرة
1: على هذا صحيح على
0: هذا التيني بروغرام تلعنا من جول استوديو تمن ورا جمعت بروغرام
2: التيلت التيلت
1: التيني
0: تا
2: ليه دات تاني ويهت
1: ازا اه لا دا
0: اه لا دا تلاتي
1: اه لا دا
0: لا لا لا اجفري لاست تاني
1: بروغرام وانا دا ادنا اللي انت جايك ميني دا عنا السفيدة
0: اكو لا لا لا انا راسي
2: حنا راو شخي يسال كوارتا قبل البروغرام
0: ازات ازات اه لا دا
2: سبحا لا شايتين اجو تارتينا وين دي دا
1: طيبة تكون اجايتا
0: طلعنا

الجمهوري دني سيفن باي وهذا من الكبار اللي كنت انا في سنين اللي ادو كول ذا ويكند ذا كات الكبيره من عنده تيك ماي بريث فور دني سيفن باي اند ذيرز اوفيتشين تا هالوين وكل وهذا من دوك الفستيلينا فورس في المنورانسا برو فيرامنت جوبني ونو بيتشر نتشلبرا وكل ديك انا اي مين نتشلبرا زوا افنا دربي وانا ملوشي كوستيوم بارتي شي وهذا مديار مزوما تصحابي يون كلا في الفريتا هنا وهذا من دوك الفريت اللي دائما كله في فور داليا li xie darba nerġaw n-organizzaw u kol jinnu sħabi Ghost Hunt, pero il-problema jili one biex jissi post li actually tista tidħol fih. U għaparti minnek, il-fat li ħafna minn sħabi kull darba jajdu li lejna nitwerwer u marriċna mill sa rizba bieċa li jina nitwerwer dan affarijiet, pero xorta għada, ek dak il-feeling li tkun dik il-naqra zaħironeġ joġob Lewis u kol verita u I mean, ju Halloween iġverita jeprinitlu naqaf l-spirit ta' spooky season u kol. Sa issa, għadni ma' sibt il-ħat jina li jitħajjar u kol jamela mija u kol din il-ghost hunt. Iġverita kiddi forsi taf xie grupp li forsi organizzaw ġaġa simili, ibat li naqra WhatsApp 9930897 u bla dubju li jitaran in-nispiċan iġi ma' komu.

0: في المود هيدا كل فيتر
1: تونا مامي بالبال
2: بالهيدفون تقول هات عملت براولي الورا من
1: ايام
0: ما بدي جون دكتور
2: يا بتهرشنا يا بتهرشنا هذا لو تصور لي ما كنا ترى
1: تروح
2: شنو عملوا انتوا لايو انا

لي مات للحد قلبي نفتح شتات حسيت اللي ما استايتش نايت لك لي نادر فراجلي كنت بسايت دون بشاف دايت أتمنى دونايت كم نك

0: Gibraltar's number one hit music station.
1: May Drive with Ryan and Gail.
2: وعنا مساج
3: قالت لنا دي هينا نقدم دفريا تسقيا ومش تي اي بس
4: نقدم
3: دفريا البارتنر تي اي
4: قصتي فوق يكتو قصتي
3: ايه كنتنت كنتنت كل هات
4: ايه
3: فهمني
4: قصتي قصتي
3: وحد شحاجة ومين
4: ينا
3: إلا في التنس ومين نقدم
4: دفريا لسه سخاج بيرا سيم لتا شو شي
3: ومين نقدم دفريا البارت تماشينا انت تفايلة نقرم لك دفريا تسقيك
4: الشوت للتلفوتش كيفو كبيرة
0: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
5: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga, and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
6: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.